والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقام

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، بشرف الدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي يعد، إنك لا تخلف الميعاد.